يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

شوكي فتن توتا بولانو ذا ثيمي ايمنتات مكنات سي دوبو مهنيتا وماش تيتا برهات اوتا فيالس تجانبت بديانا جلوندي برهات اوتا مشير استاد برهات اوتا بوفيدي جردوا اشون بروي تجي فميان بات بچيا قدونا بو ذا تادي شتو كوش نسيني تاد.